طمني الأبنة أو غالة تامر ملو هلا تاوهد ما دومت أون دومت أو كو تجيل ستك تهيد أما تغيو أكلاتانا إقلو نغاقاويو تمامي كنت لنغمي كايان وغي